xamne kenn la ci ngoram gi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mu upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جك تكدرون ختم نت تمر لتا الحسن وخلو رجل عن من يلا لا يلا تنتو نحبس بوده أمو كم كفاني تنتو ونفخ نينكو متخ متنتو مفهم متخ كربيان لنا جي سوار نيكو نخفيفنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu alim tala ñax fefna sawar mu muta tontu

منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس، ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه. التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نار فك أجوم نار قتم نينت تيم نار تيمير أك نين فك أك نينت فوف لقوة من كفار مكة للقرآن دي لير لير تنواتي كجنون تبي عليه الصلاة والسلام تيول أمون نين نار وخ تيون تبي ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey té alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawm alqiyamah suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xex bi qalilan tuti way innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekkut إنا كاشف العذاب قليلا وإي إنكم عائدون نيون يالا دي نيو موري العذاب قيل بي قليلا توتي واي بنكو ديندي إنكم يين عائدون نين دلو تي لا نين نيكون تبارك الله ناخ جوم جي تي تي نيت ني فاني نيك مو فدول ام موتاخ ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي aadu ila taksibi mu def nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du def du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay dal ne fa ñuk wax ak ñom yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu da ñu len tiye len bu deugal al batshatal kubra tiye ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né al batshatul kubra moy yawmal qiyamah ibn kathir né li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam fakhr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mune lola al akhirah rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi dadi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu suratul duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi weddi yonenti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya وجاءهم ديكلون لن رسول بن يونت كريم بو تيد بو نيوخ موسى يونت بو تيد بو نيوخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لن و واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بومو ديكي انا موسى يونتي موتي موم ميسيون بوليتيك لا يورون ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxé len ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israël al tawarkal

di law nit ñangi sangu di solo di waj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowal jëm muy alakhirah say mbokk lay jël yobu ci morgo ba ñu sangala ba nga set sangala yir yu set yu rafet yu bestaq yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dari fab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jam'i la jëm yow mi daan togn waji wala nga lebon khalisum motax buñu ko teurele ci jakk ji daadi wote ni ah kum amé lam boro waxal kuko amé lam waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jam'i te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jam'i ci iman gi na ko fekk ma mom yeek naayib yeek ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jam'i la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة قافلة الرافية إذا رجت الأرض لجا موجة من كلام إن شاء الله سورة الشورى آية جروم نهار كلامك يعني أنا سبابا سيدا من ينف يوم الجمع لا ريب فيه فريق أقرب دنعم في الجنة يوم ينجم الجنة يعني إن شاء الله بولي وفريق أقرب في السعير ينجم يوم ثورة وسعير يعني إن شاء الله مثل نهار قرب يارك فريق في الجنة وفريق في السعير جروب بجمع الجنة الجروب بجمع صورة سعير تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك أخوان وحيوان يعني بقية السعداء تبني بقية أشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرن با وخون تبارك الله نورسا نيكو دما بوجي دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نخ موكال نغي اسو سماون فطره منكو واو منكو تاريل مو تاريكو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم منكو سو ديغي لي واخ من غا دم نخ نياار يوم دا نجي تان دن رك فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يلا ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دفنهم نيب أمة واحدة ينكو النقيات ويلول نيخ يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام وينيقل يالا بنيقل يالا نيب بني عندك نيب سوك نيقل نيب عندك نيب لي وينيار يوي بني نيقل يكون نيقل الموي أم قرب عندك نيب أم قرب عندك نيب موتاك دو پروغرام ينتي يبول نيب كي أم نيب لسن پروغرام موي ni xexeba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñu walaw sha Allah laja'alakum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defal ñepp ñoy am nga nek ci ak ñu ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul de nangam nangam say melaw du neex ak du minik yoy kon da gis ne jakkaja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeneel ñew di nek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp da di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom du ko doxal ñu wala ci ñu def lu muy saw fi rahmatih day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñeen bëgg duggal fi rahmatihi yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax dahaq yi ni ahlu dinin wahida ولا دين واحد أهل الضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن لجعلهم أمة واحدة من تمت من لك ومن بحاد برمغم قنبوب سورة الشورى آية جرميات

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً

hanifan ñepp luddul ak ñib kenn musu ca ñew fekk ci ibrahim muy benen dalo walam yakku ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jaamu xiram ci ñi bokale ba ñuy xalaata bokale walam yakku min al mushrikeen sama borom ñi xam ko baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alaihi wasallam nak mu ne lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mum asmaana suuf wax ay jikkom bugguma ci xaaliss mba lañ may mba len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax mba ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shaak yalla mun ibrahim dafa nekkon shaakiran li an'amihi bi santa konu qiwlu yalla yep lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lol kon ibrahim kana ummatan muidan qanat lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeena muy ñen shaakiran li an'amihi bi santa xewal yalla muy juroom li tax nak ijata baahu tan nako mom yalla وهداهم جبلكم الى صراط مستقيم تكوتيون وجب من تا تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار رويلا واتيناه ني جخكو يالا من ني جخ ابراهيم ناخ مخدا في الدنيا تي ادنا حسنه اما ادنا دي ني جخكو تي حسنه اما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيد يو باخ سيد ستان يو باخ tabarkal ibrahima bax ba luko jege bax wa innahu ti ibrahima kat baxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu bax ni ñu tam ñu listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay cionom yaak na xaram yaak metti di yep ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak mune summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wahyu la yow yunti bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ittabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi yep lu dul ak ñib wama kana minal mushrikeen ibrahima nga xamne bokkuton ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassiro ne nenañ atfu bi yalla atfu summa ki summa awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simu li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an addada manaqib alqalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra واردف رتبه وهو عن النبي الامي الذي هو سيد البشر متبع لمله ابراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفسر ني واخ لول ني نال تاغ يالا تاغ ابراهيم اك نيم تول مو نكو نك سما اوحينا اليك نينا فوف ريك لا فقر يم فوف ريك لا ماغاي يم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لي في نيك دال موي ديفون نانيو السبت غاو با سامديجا على الذين اختلفوا فيه تيغا خامني نيوتا ووتا وون يالا مو نيك سامدي ارام لوما وون كو تي ليغي وايي نات وون نا سي اي يهود تخنا با ليغي اليهود دوت ني ليغي سامدي موك فار والال ني نكو نيون تاميت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نتوتون تمودي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر لان انا واخون بولن رب جن سامدي ني دم رب جن سامدي يالا سوبي لون اي غلو اك اي مبام خو وان ربك تصبرن لا يحكم دنا ات بينهم سين ديغنتي كان يوم القيامه بسب تخواي با فيما كانوا تي ليپ لو خامني يختلفون فيه نيم تي ووتا تاي سو انديك يال تبارك وتعالى دينا ات سوره النحل
aya temir ak ñaar fuk ak ñent yalla nen ud'u wotel yow sallallahu alaihi wasallam di nga degge li mala wax lepp netti lako ci xewal ci sar yi netti lako ci ay jaar jaar wan lako ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy liñ wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lolu moy da'wa yunus yalla nuh moko ñëkke.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال اندك تي والو خارلا بي بابا جا رجلن يامولين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.